0: हमारे नाना नानी हिंदुत्व से आते हैं लेकिन हम वर्लुप से हैं, हम वर्लुप हैं,
1: نحن غوالوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا غوالوب
2: غوادالوبي مي سيغوندا تيرا مي هوغار لا باتريا دي مي هيجو
3: غوادالوبي از ماي هوم ذيرز نو بليس لايك هوم يو نو وي سي دي اي فروم غوالوب وي سي غوالوب فروم دي اي سو يو سي ذيس كوم